0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورتي الفاتحة والبقرة.
2: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
3: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
2: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
1: سورة عظيمة هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة. نستمع بعد قليل إلى سورة الحج بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سورة من أعاجيب سور القرآن الكريم، نزلت بعض آياتها في مكة وبعضها الآخر نزل في المدينة. استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين.
4: إذاعة القرآن الكريم مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة سبأ.
5: بسم

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله.

0: الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا و

0: وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. من قالها حين يصبح فقد أدى

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضي

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: 106.1 FM
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما
1: بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. ومن أفضل النوافل التي يفعلها العبد قيام الليل. نوافل الصلوات من أزكى الأعمال عند الله، والليل ثمين بلجاه، وقيامه من نعوت الصالحين المبشرين بجنة النعيم، وهو دليل على رجحان العقل والإيمان وقربة إلى رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ومن محاسن أهل الإيمان القيام لله في الظلم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. في دجى الأسحار تصفو الأوقات، وقد تنافس الصالحون في ظلمائه. يقول أبو سليمان الدراني: والله لولا قياما لليل ما أحببت الدنيا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قيام الليل في سفر أو حضر، وكان يصليه قائما وقاعدا وعلى راحلته في أسفاره ولو إلى غير القبلة. وكان الصالحون يعيبون على من ترك قيام الليل. يقول الحسن البصري: ما ترك أحد قيام الليل إلا بذنب أذنبه، وذلك نابع من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، حيث قال له: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. متفق عليه. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. رواه البخاري ومسلم. ومن شرف العبودية التعبد لله ليلا، والنفس لا تشرف إلا بعبوديتها لله، ولا يليق بشاب مستقيم أن يدع قيام الليل ولو نصف ساعة قبيل الفجر يناجي فيها ربه زمن فتح أبواب السماء. ولم يكن أسلافنا الصالحون يدعون قيام الليل. يقول طاووس: كنت أظن أن لا يدع أحد قيام السحر. ومن العبادات التي يحبها الله الإكثار من الذكر. ذكر الله ميزان الرفعة والتكريم، وهو خير ما يعطر به اللسان، وهو باب مفتوح بين العبد وبين ربه ما لم يغلقه العبد بغفلته. يقول ابن القيم رحمه الله: إنه أي الذكر يورثه ذكر الله تعالى له، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. بالإكثار من الذكر يسمو العبد عند ربه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. بالذكر سعالة القلب والأنس بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ومن العبادات التي يحبها رب العالمين تلاوة القرآن الكريم. الكتاب العزيز أيها المستمعون عمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر. بتلاوته والعمل به يعلو الشأن ويزهو القدر ويزيد الإيمان. والقرآن العظيم أصل العلوم وأسها، ومنه تؤخذ الأخلاق والآداب. وحفظ كتاب الله حفظ بإذن الله للعبد من الشرور والفتن، وحصن من الشبهات والشهوات. فاجعل تلاوة القرآن على لسانك متدبرا لها بقلبك، فما دخل القرآن في حياة إنسان وفي جوفه إلا بارك الله فيه وبارك ما حوله. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ومن العبادات التي يحبها الله صيام 3 أيام من كل شهر. ربنا جل وعلا متصف بالشكر، يضاعف بالعمل اليسير الأجر الجزيل. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، تعمل قليلا في عمر قصير وتجزى كثيرا، وتسبق الأمم في الآخرة. فصيام 3 أيام من كل شهر
0: أواب.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة صاد. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة الصافات بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة الصافات.
1: ما يقال عند الذبح أو النحر. يقول الرجل عند الذبح:
2: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني.
1: رواه مسلم. دعاء الأضحية:
2: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد.
1: رواه أبو داود.
3: إذا ضاقت بك السبل،
4: إذا ضاقت بك السبل،
3: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
4: مفاتيح الخير كله،
3: في الدنيا والآخرة.

مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الروم بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الروم. يظن البعض أيها الأحبة أن الإجازة الصيفية للأبناء هي للترفيه فقط، بل العكس،

0: فهي فرصة جيدة لاستكمال بناء الإنسان ليكون قادرا على حماية نفسه من كل وسائل الانحراف، حتى يخرج من هذه الإجازة أكثر وعيا وثقافة وفهما للحياة وصلاحية للعمل والإنجاز والإنتاج، إلى جانب الراحة النفسية والاستعداد الجيد لمواصلة الدراسة. فكيف يستفيد أولادنا من مدة الإجازة الصيفية؟ لا حرج بالتأكيد على أبنائنا أن يستفيدوا من الإجازة الصيفية في الترفيه عن أنفسهم للتخلص من الضغوط النفسية والإرهاق الذهني بعد شهور من التركيز في الدراسة وتحصيل العلوم والمعارف والامتحانات وما تسببه من ضغوط نفسية. فهذا هدف مشروع لا يحظره الإسلام، ولكن يوجهه التوجيه الصحيح، حيث ينبغي أن يكون الترفيه مشروعا وأن يكون هادفا ويعود على الإنسان بمنافع ذهنية وعقلية ونفسية، ما يجعله أكثر استعدادا للفصل الدراسي الجديد. والإسلام أيها الأحبة الكرام دين يوازن دائما بين حاجات الإنسان النفسية والبدنية والعقلية وبين حاجاته الحياتية، فلا يصادر حقا من حقوق النفس، لكنه يمنع ويحظر كل ما يضر بنفس الإنسان أو بدنه أو يصرفه عن واجب من واجبات الدين والمعيشة. فلا يجوز لأولياء الأمور أن يغفلوا بمظاهر الترفيه والتسلية لأبنائهم عن حثهم على المحافظة على الصلاة أو عدم التقصير في أداء الواجب الإنساني أو الاجتماعي. فلا يجوز أن يلهو الأبناء بأدوات ومظاهر للترفيه تضر بهم جسمانيا وذهنيا، على سبيل المثال الألعاب الإلكترونية. أكد خبراء التربية كما أكدت التجارب أن الكثير من هذه الألعاب المتداولة بين الأطفال والمراهقين ثبت ضررهم بهم، لذلك فإن حمايتهم منها واجب على أولياء الأمور، لكن لا يعني ذلك حرمانهم منها، بل السماح لهم في أوقات معينة وبأوقات محددة في اليوم أو حتى في نهاية الأسبوع، حفاظا على صحتهم البدنية والعقلية. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع سورة مريم، حيث يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ خليفة الطنيجي. بسم

مستمعين الكرام، استمعتم فيما مضى إلى تلاوة عطرة خاشعة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة مريم.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله لوط لم يتسلل إلى قلبه القنوط في شدة بلائه وأحلك ظروفه، أراد الخبثاء الاعتداء عليه وعلى ضيوفه، هرعوا إليه هرعا وضاق بهم ذرعا، فاستغاث متضرعا: رب نجني وأهلي. فجاء الفرج سريعا، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغار.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم:
1: إنهم كانوا يسارعون

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي. بسم الله.

بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون.

اتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم

كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا

وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار

0: العظيم.
1: كنا قد استمعنا إلى سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
2: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. آية الكرسي.

0: لهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.

0: والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

0: وإذا أمسى فليقل:
1: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا على

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض.
4: رواه

0: أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه النسائي وصححه الألباني.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الجاثية بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الجاثية.
3: إذا ضاقت بك السبل،
4: إذا ضاقت بك السبل،
3: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
4: مفاتيح الخير كله
3: في الدنيا والآخرة.
5: لكن

صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عورتي وآمن روعتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا رب يا أرحم الراحمين.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة بصوت القارئ الشيخ أحمد السعدي.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الفتح.
2: بسم الله.

0: عظيما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الفتح.
3: من أذكار الصباح والمساء: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح يقول ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك

0: وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. رواه الترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
1: من أذكار الصباح والمساء:
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه البخاري. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. رواه ابن ماجة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يقولها 3 مرات، من قالها لا يضره شيء. رواه الترمذي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها 3 مرات. رواه أبو داود. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم،
1: سبحان الله وبحمده.
0: رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء قراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات، من قالها تكفيه من كل شيء.

0: أي العين والحسد والمرض والجن وكل شيء. رواه أبو داود. قراءة آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء، ويقال في المساء فقط: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. رواه مسلم.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
2: أيها الأحبة، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الفرقان، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. بسم

0: من سورة الفرقان استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي. وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه أحمد. للوضوء سنن ينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بها حتى يكون وضوءه تاما ينال به الأجر العظيم، فمن ذلك التيمم في غسل الأعضاء، فيبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى. وكذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التسوك عند الوضوء لما فيه من زيادة الطهارة والنظافة، ويجدر بالمتوضئ ألا يغفل عن الذكر الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء حتى ينال الأجر العظيم المترتب عليه. ومما يستفاد من الأحاديث النبوية الشريفة استحباب التيامن في الوضوء، واستحباب التسوك عند الوضوء، واستحباب الذكر الوارد بعد الفراغ من الوضوء. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
2: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله
1: يا الله.
2: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
2: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة ياسين بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. رواه مسلم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
3: أدعية من القرآن.
0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: سورة من سور القرآن العظيمة ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى رسالته، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ عبد الباري الثبيتي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق.

تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.

الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده.

بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا.

أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات

الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا

من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول

الناصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها

0: قصص القرآن الكريم كثيرة ومليئة بالوقائع والأمثال. استمعتم إلى سورة القصص بصوت القارئ عبد الباري الثبيتي.
1: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة 3، فرجل حضرها يلغو فذاك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء وصلاة فذلك رجل دعا ربه عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بسكوت وإنصات ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحد فذلك هو حقها، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، وفي رواية: وغدا وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع وأنصت، وفي رواية: فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة هود عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة هود عليه السلام عن عبد الله.

الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.

تحتار الأسرة مستمعين في كيفية قضاء الإجازة الصيفية، وكثيرا ما تضيع أيام بعض الأسر بلا أي فائدة تعود على أفرادها، وذلك لعدم التخطيط المسبق لها أو حيرة الأهل بين السفر أو البقاء، بين إلحاق الأبناء بدورات تدريبية مفيدة أو ترك الحرية لهم ليعيشوا الإجازة كما يريدون، ما يتسبب في حالة من الفوضى تؤثر بالتالي على مدى الاستفادة من الإجازة الصيفية، لتمر على الكثيرين بدون أي فائدة تذكر. لذلك يجب التخطيط بشكل جيد لها بحيث تشبع رغبة كل أفراد الأسرة، مثلا أن يكون هناك اتفاق أو جلسة حوارية تجمع الأسرة يتم فيها تبادل الآراء وطرح الخيارات المتنوعة، بحيث تشبع رغبات الأبناء وتوفر لهم ما يحتاجون إليه، وبشرط أن تتضمن جزءا كبيرا من الوقت يجمع أفراد الأسرة معا. هنا تأتي أهمية التركيز على العلاقات الأسرية في هذه الفترة. في الصيف فرصة للم شمل العائلة وتعزيز الجوانب العائلية الاجتماعية، فيجب على الأهالي استغلال هذا الوقت بشكل جيد، كما يجب تنمية مهارات وهوايات الأبناء، لكن مع الحرص على وجود المتعة، لأن غيابها يزعجهم ويقتل الرغبة في داخلهم للاستفادة. ويجب على الأهالي إيجاد دورات تتخللها المتعة من كل جانب، فالتعليم عن طريق الترفيه هو ما يثري حصيلة الأبناء ويزيد دافعهم للتعلم. وللتغلب على مشكلة الفراغ في فترة الإجازة الصيفية، من المفيد أن يتم تخصيص جزء من الوقت لقضائه مع الأبناء، وأن يتضمن هذا الجزء تربية حقيقية وليس مجرد تلبية احتياجات من طعام وشراب، بل يجب أن يتضمن إشباعا عاطفيا وتفاعلا حقيقيا معهم، كما أنه من الضروري توجيه الأبناء إلى المشاركة بالمراكز الصيفية وتوعيتهم قبل ذلك.

ذلك بأهميتها والتركيز على الرحلات التربوية لأهميتها، وأنه من الضروري أن يرتقي الأهالي بأنفسهم ويلتحقوا بدورات تساعدهم في تنمية مواهبهم حتى يستطيعوا هم التواصل مع أبنائهم بشكل صحيح.

0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: من خصائص هذه الأمة أن الله تعالى اصطفى لها يوما عظيما جمعت فيه الفضائل والمكارم، ويجتمع فيه المسلمون لأداء صلاة الجمعة. وهذا اليوم أفضل أيام الأسبوع عند الله، كما في حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. اشتمل هذا اليوم على عدد من المناسبات والأحداث العظيمة، والتذكير بها إنما هو تعظيم لما وقع فيه. وهذا اليوم العظيم قد جاءت فيه فضائل كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فهو خير الأيام، وفيه ساعة إجابة ينبغي الحرص عليها وعلى الدعاء فيها. والمراد بمصادفة تلك الساعة الانشغال بالدعاء والذكر حال انتظار الصلاة في المسجد في ذلك اليوم، وخاصة في آخر يوم الجمعة. وأما صلاة الجمعة فقد ورد في السنة النبوية العديد من الفضائل لها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وجعل صلى الله عليه وسلم المحافظة عليها كفارة لما يقع من العبد خلال الأسبوع. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، وهي من الأعمال التي تدخل صاحبها الجنة إذا حافظ عليها. قال صلى الله عليه وسلم: 5 من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا، وشهد جنازة، وصام يوما، وراح يوم الجمعة، وأعتق رقبه. والعاقل الذي يقدر هذا اليوم قدره ويتهيأ للطاعة فيه بالمحافظة على صلاة الجمعة والتأسي بالآداب والسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة

سورة الأوقاف السنية، برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة إبراهيم عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة إبراهيم عليه السلام.
1: من فضائل سورة الكهف، سورة الكهف، سورة الكهف، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

إن لك عبادا يسألونك فتعطيهم ويتوسلون إليك فتستجيب لهم وأنا عبدك الفقير إليك أسألك يا الله أن تستجيب لي دعائي وأن تحقق رجائي وأن تكرمني بعطاياك التي لا تنفذ.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ عيسى عمر سناكو سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى القارئ عيسى عمر سناكو سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
0: السرقة في الصلاة. ينال المصلي حظه من الصلاة بقدر حضور قلبه وخشوعه فيها، ويفوته من ذلك بقدر الإخلال بهذا الأصل. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإخلال بأمر الخشوع، لأنه لب الصلاة وروحها، وبه يظهر على العبد أثر الصلاة ويجد حلاوتها. فأمر صلى الله عليه وسلم بالطمأنينة في الصلاة، وجعل من أغفلها في حكم من لم يصلي، كما قال للرجل الذي لم يطمئن في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال لمن لا يتم ركوعه ولا سجوده: لو مات هذا على ما هو عليه لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فأتم الركوع والسجود. ونفر من هذا الفعل بأن جعله أشد أنواع السرقة، فقال صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. فشبهه بالسارق الذي يأخذ مال غيره، بل جعل ذلك أشد، وذلك لأن السارق يسرق من غيره، وهذا يسرق من نفسه ما لا يجوز بحال، وهو روح الصلاة ولبها. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعلم أمته أن الإخلال بإتمام الركوع والسجود إخلال بالأمانة التي وكل العبد بها وأتمن على أدائها، وقد يكون أسوأ مما تقرر عند الناس سوءه من صور عدم حفظ الأمانة. وإنما خص الركوع والسجود لأن الإخلال في الغالب إنما يقع بهما. ووجه الإخلال بهذين الركنين أنه لم يأتي بالقدر الواجب من الركوع، وهو بقدر ما

0: تستقر أعضاؤه ويضع يديه على ركبتيه ويقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وفي السجود بأن يمكن أعضاءه السجود من الأرض ويقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة. ومن الإخلال بالصلاة عدم الاعتدال من الركوع، ومن الإخلال بالصلاة عدم الاعتدال من الركوع ومن السجود، بألا يرفع من الركوع حتى يعتدل قائما، ولا من السجود حتى يعتدل جالسا ويعود كل فقار إلى مكانه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. ومن الإخلال بالصلاة الإسراع المخل في القراءة وأذكار الركوع والسجود، فلا يتدبر معناها ولا يحصل له خشوع ولا انكسار بين يدي الله تعالى فيها. وبالجملة فطريق التخلص من هذه الظاهرة هو حسن التهيؤ لها وإسباغ الوضوء وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والطمأنينة في جميع أقوال وأفعال الصلاة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
3: بسم الله.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: من فضائل سورة الكهف، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

يمكن للتغيير المفاجئ مستمعين الكرام في نمط الحياة خلال عطلة الصيف، مثل السهر وقلة النوم والانشغال المفرط بالأجهزة الإلكترونية، يمكن أن يؤثر سلبا على التوازن النفسي للأطفال والمراهقين. وهنا تأتي أهمية إدارة الوقت وتوفير بيئة داعمة في المنزل. وفيما يخص السهر وقضاء وقت طويل في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، من المهم أحبتنا إعادة تنظيم نمط الحياة خلال فترة الصيف، والابتعاد عن السهر والحفاظ على ساعات نوم كافية ليلا من خلال تحديد

0: أوقات ثابتة للنوم والاستيقاظ لتحقيق التوازن النفسي والجسدي، كما أن الروتين اليومي المرن عنصر أساسي للراحة النفسية، وذلك من خلال اتباع خطة يومية تدمج بين الأنشطة الممتعة والراحة والتفاعل العائلي، بحيث يمكن تخصيص جزء من النهار للأنشطة الحركية كالمشي والسباحة، وجزء آخر للأنشطة الذهنية مثل القراءة وممارسة بعض الفنون، إلى جانب وقت حر غير مقيد يساعد الابن على الاسترخاء. كما يلعب الدعم العائلي دورا كبيرا في تعزيز الصحة النفسية خلال العطلة الصيفية، بحيث يجب أن يشعر الطفل أو المراهق أن الإجازة فرصة لتقوية العلاقة مع العائلة وتعزيز الحوار المفتوح والاستماع لمشاعرهم وإشراكهم في تخطيط النشاطات، وعلى أهمية ممارسة الهوايات والأنشطة الإبداعية مما يرفع مستوى الرضا الذاتي ويقلل من المشاعر السلبية. كما يفضل أيضا تخصيص وقت للنشاطات العائلية الخارجية مثل الرحلات واللعب في الهواء الطلق، الأمر الذي يسهم في خفض مستوى التوتر وتعزيز الروابط العاطفية داخل الأسرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية، يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: من الأعمال التي يندب القيام بها في يوم الجمعة الحرص على تلاوة القرآن عموما، والحرص على تلاوة سورة الكهف خصوصا. فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أي أن الله سبحانه وتعالى يسخر لعبده سبل الهداية والبصيرة والخير والبركة للعبد في دينه ودنياه وآخرته. فمن أراد أن يصيب الفضل من الله والخير من الله والنور من الله والهداية من الله، فعليه بهذا الهدي النبوي الكريم، وأن يحرص على تلاوة سورة الكهف.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير،
3: والبرامج المفيدة،
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

0: سورة كريمة تلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال خروجه من منزله في قصة الهجرة النبوية. نستمع وإياكم لسورة ياسين في تلاوة مباركة بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي تلاوة مباركة لسورة ياسين من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. الله

0: أبواب السماء. اللهم أحسن خاتمتنا وثبتنا عند الموت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واهد ذرياتنا هداية لا نشقى ولا نضل بعدها أبدا يا رب العالمين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. رواه الطبراني في المعجم الكبير وابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا ربي ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، وتزاد بكل آية حسنة. رواه الترمذي وأحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الألباني: حديث حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه النسائي وابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح.
0: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك ما تيسر له من سورة الأنعام.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إخوة الإيمان، بعد لحظات تنقل إليكم إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة. فإلى هناك.

الحمد لله كما ينبغي أن نحمد، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي أولا المقصرة، نتواصى بتقوى الله عز وجل وطاعته. أيها الفضلاء الكرام، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. العهد والوفاء بالعهد، ذكر الوفاء بالعهد في القرآن الكريم في أكثر من 50 موضعا، وما ذاك إلا للدلالة على أهمية الوفاء بالعهود وأهمية الصدق في الوفاء بالعهد. ولقد كان نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصدق الناس في كلمته وأوفاهم بعهده، فقد بايعه أصحابه على طاعته وحمايته. فلما اشتد الأمر أكدوا عهودهم وقالوا له: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق نبيا، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: سيروا وأبشروا بنصر الله تبارك وتعالى. ذلك هو الوفاء بالعهد، التزام وصدق ووفاء، يقوم على صيانة الكلمة، يقوم على الثبات على الميثاق وعلى أداء الواجبات والقيام بالمسؤوليات مهما تغيرت الأحوال ومهما تبدلت الظروف. أجل، إنه العهد والوفاء بالعهد الذي نؤكده ونحن نستقبل به كل مرحلة جديدة من مسيرة وطننا المبارك، بهمة عالية وعزيمة صادقة، ونخط به صفحة مشرقة في تاريخ ومسيرة مملكتنا الغالية المباركة. عهد نجدده ونجدد به العزم والوفاء، ونرسخ به القيم

ونمضي به نحو مستقبل أكثر قوة وأكثر عزة وأكثر مجداً وأكثر عزيمة وإيماناً وشجاعة على حفظ أمن وأمان واستقرار ورخاء مملكتنا الغالية. نمضي على هدى وإيمان بالرحمن تبارك وتعالى، فعهد أن نعبد الله تبارك وتعالى ونوحده ولا نشرك به شيئا، ونعظم أمره ونهيه. فربنا تبارك وتعالى يقول: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. عهد نجدده أن نبر بوالدينا ونتفانى في إسعادهم والبر بهم، وندعو الله تبارك وتعالى لهم: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عهد نجدده أن نصون أسرنا وأن نحافظ على أسرنا وأهلنا وأولادنا وذوي رحمنا، وأن نملأ بالمودة والمحبة والسعادة بيوتنا، ونحسن عشرة أهلنا وفاءً بميثاقنا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عهد نجدده، عهد علينا نجدده، أن نخلص في وظائفنا وأن نخلص في إتقان أعمالنا وتحمل المسؤولية بأمانة ومصداقية، نتعهد بذلك من أعماق قلوبنا، مستحضرين قول ربنا تبارك وتعالى: إن العهد كان مسؤولا. استغفروا ربكم عباد الله وتوبوا إليه إنه كان غفارا. استغفروا.

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيا أيها المؤمنون المباركون، أيها الأوفياء بعهودكم، إن الوفاء بالعهد وتجديد الوفاء بالعهد يتجسد في موقف يتخذ وسلوك ينفذ. ولقد سطر قادتنا، سطر ولاة أمرنا، ولاة أمر هذه البلاد المباركة، حكام آل خليفة الأجلاء العظام الكرام، سطروا عبر التاريخ، سطروا أعظم صور الوفاء بالعهد، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقد تعاهدوا وتعاضدوا منذ أكثر من 250 عاماً إقامة صرح مملكتنا المباركة الغالية، فصدقوا العهد وحكموا العباد وساسوا البلاد وقادوا البحرين وتوابعها بحكمة وعدل ووفاء وبعد بصيرة وروية، ودافعوا ببسالة وشجاعة عنها وعن حقوقها، وأقاموا صرح مملكتنا طوداً شامخاً ووطناً حضارياً عزيزاً مجيداً، ووضعوا له دستوراً إصلاحياً راقياً، وأرسوا أركان مجد وصرح نحصد ثماره إلى يومنا هذا. فعلى عهد مملكتنا وبحريننا الغالية نحيا،

وبها نفخر وبها نشرف ولها نعمل ونخلص بصدق ووفاء، وعنها نذود، نذود عن سيادتها، نذود عن أمنها وأمانها واستقرارها، نذود وننافح عن سيادتها وأمنها وأمانها، ونحمي ثراها ومجدها، بل ونتفانى في الذود والدفاع عنها، ونصد عدوان المعتدين الغاشمين الآثمين عنها. ويحق لنا ونحن قد تعرضنا لاعتداءات مجرمة آثمة أن نجدد لوطننا في كل وقت وحين، نجدد لوطننا ومملكتنا العهد والولاء وثبات الانتماء والذود عن حياضها والدفاع عن أرضها وسيادتها ومجدها، داعين الله تبارك وتعالى ربنا العظيم الجليل قائلين: رب اجعل هذا البلد آمنا. وعهد وولاء نجدده، وشكر سام عال بالغ نرفعه لقائد مملكتنا الغالية، لإمامنا وولي أمرنا صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حفظه الله تبارك وتعالى وأيده ونصره ورعاه سمعًا وطاعةً وولاءً وبيعةً ووفاءً. فربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فنجدد العهد والولاء والطاعة لقائدنا المعظم قائلين: إننا على العهد والوفاء بالعهد ماضون، مهما كانت الظروف والأحوال، امتثالاً لديننا وإخلاصاً لوطننا ومملكتنا، وحفاظاً ودفاعاً عن سيادتها وأمنها وأمانها، وولاءً وطاعةً لقائدنا ولقيادتنا ولكل ما فيه رفعة ومجد وشرف مملكتنا الغالية المباركة. وشكر ووفاء نرفعه لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر على ما تبذله الحكومة الموقرة من جهود جبارة مضنية مباركة في سبيل تنمية وحماية الوطن وتأمين سبل الحاجة والمعيشة للمواطنين والمقيمين وما يقدمونه لأجل بلدنا مملكة البحرين الحبيبة العزيزة المباركة الغالية. والشكر موصول إلى الأبطال الأشاوس، أولئك الذين يحرسون هذا الوطن ويسهرون لحماية أبنائه ومواطنيه والمقيمين فيه، وما يقدمونه في سبيل ذلك أغلى ما يملكون، أرواحهم ومهجهم رخيصة في سبيل الله، إخواننا وأبناؤنا وبناتنا في قوة دفاع البحرين، وعلى رأسهم معالي المشير خليفة بن أحمد آل خليفة حفظه الله، والحرس الوطني، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، ووزارة الداخلية ومنسوبيها، وعلى رأسها وزيرهم الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة حفظه الله. فلا ننسى جهود هؤلاء جميعاً، جهودهم الجليلة وأعمالهم المباركة وتضحياتهم الزكية، وقد وفقهم الله تبارك وتعالى خلال المحنة، وصدوا عنا بكل جدارة وشجاعة واستبسال واقتدار، صدوا عنا ما لا يعد ولا يحصى من الهجمات

0: الآثمة الغاشمة المعادية، فجزاهم الله تبارك وتعالى عنا خير الجزاء، وزادهم الله تبارك وتعالى توفيقاً وتسديداً ونصراً وعوناً وظهيراً وناصراً وحافظاً. ويكتمل هذا الوفاء بالعهد، يكتمل العهد والوفاء بالعهد يا عباد الله بالمحبة والولاء وبخالص الدعاء. أما سمعتم قول نبيكم خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. اللهم أدم على مملكتنا البحرين عزها ومجدها ونصرها وسيادتها واستقرارها وازدهارها وأمنها وأمانها وخيرها ورخاءها يا رب العالمين. اللهم احفظ وطننا ومملكتنا البحرين الغالية، اللهم وأيد بتوفيقك قيادتها، وانصر بقدرتك قواتنا، وسدد واحمي رجال قواتنا الأشاوس الشجعان يا ذا القوة المتين. اللهم احفظ جنودنا، جنود وطننا البواسل، في برهم وبحرهم وجوهم، وسدد رميهم، وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم نصيرا، اللهم كن لهم وليا، اللهم كن لهم معينا وظهيرا. اللهم واكفهم شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، إنك على كل شيء قدير وحفيظ ومؤيد ونصير. اللهم آمنا في وطننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى، اللهم وفقه بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصره بنصرك، وأعلي به كلمتك، وانصر به دينك، وأعزه بالإسلام. اللهم وفقه وولي عهده رئيس وزرائه، اللهم وفقهم ولاة أمرنا إلى ما فيه خير هذا الوطن وعز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلاد الخليج العربي، اللهم احفظ بلاد مجلس التعاون العربي، احفظنا جميعا، احفظ بلادنا وبلدان الخليج العربي من كل سوء ومكروه، واكفنا شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

استووا استووا استقيموا اعتدلوا.

وأكملوا الصف الأول فالأول، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، يرحمني ويرحمكم الله.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله

إخوة الإيمان مستمعي إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين، نقلنا لكم توا وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة. تقبل الله صلاتكم وصالح أعمالكم. نعود الآن لإذاعة القرآن الكريم بمملكة البحرين.

نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا.

0: لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

من المصحف المجود أنصتنا خاشعين لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وسورة الحجرات.

0: باب السماء. اللهم يا من تم نورك فهديت فلك الحمد، ويا من عظم حلمك فغفرت فلك الحمد. اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فتنتها وتكفينا فيها من حاجاتنا. اللهم اجعلنا عونا لأهلها وأخرجنا منها سالمين، واكفنا شرها، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا به إلى يوم الدين.
1: معاشر المؤمنين، ومهما يطول أمد النفاق فإن عمره لقصير، ويظهر ذلك جليا في غزوة الأحزاب.

0: العذاب أو الخندق، إذ يفضح الله أمرهم في تحريض المؤمنين على الهروب والتخويف من المصير. يقول الله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يكشف القرآن ضعف حجتهم ويصفهم بأنهم أهل احتيال وجبن. يقول الله: إن يريدون إلا فرارا. ومع شدة الكرب والبلاء تحتاج الأمة إلى الأمل، فيبث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمل في النفوس والتفاؤل بالغلبة واليقين بوعد الله ونصره. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول، فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله فأخذ المعول فقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمرى من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب ضربة أخرى فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. رواه أحمد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة طه بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

خيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى.

كذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه

فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من

أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة

وعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي

حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه،

0: عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما
1: رب زدني
0: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى

ذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم

ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم

0: الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا مع آيات مباركة حوت العظة والإبداع في البيان. استمعنا وإياكم إلى سورة طه بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
3: فضائل يوم الجمعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك. قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة، من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه. ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، وهو كثيب أبيض من مسك إذفر، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه جل وعلا، وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فاسألوني. فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري وأنالكم كرامتي، فسلوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرفهم يوم الجمعة. ثم يرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء مطردة، فيها أنهارها متدلية، فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا هم في الجنة بأشوق إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل. ولذلك دعي يوم

0: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة الشيخ فهد بن سالم الكندري ما يتيسر له من سورة الكهف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، تلا على أسماعكم الكريمة الشيخ فهد بن سالم الكندري ما تيسر له من سورة الكهف.
2: الجمعة تهب نسماتها على صدوركم بعد 6 أيام من الاشتياق، فاملأوها صلوات على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستضيئوا بسورة الكهف، فبها تستنير

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: من السنن والأعمال التي ربما تشكل على بعض المسلمين وهو هل يكون هناك نافلة قبل صلاة الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى ذلك بقوله قال: ولم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد وقبل صعود الخطيب على المنبر أنه يصلي ما كتب له ويتنفل، هذه هي السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بعد صلاة الجمعة فقد ورد من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وورد من قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. فورد ركعتين وورد أربع ركعات، وجمع بعض أهل العلم بين ما ورد من فعله وما ورد من قوله، فقال: إذا صلى في المسجد أي أراد أن يتنفل بعد صلاة الجمعة في المسجد صلاها أربعا عملا بقوله عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد أن يتنفل في بيته بعد صلاة الجمعة صلاها ركعتين عملا بفعله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا جمع بين ما ورد من قوله وما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام. وفي كل خير، فما كان المسلم في هدي رسوله صلى الله عليه وسلم فهو في خير، لأن الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: تهنئة المولود له وجوابه.

0: ويستحب لزائر المحتضر أن يذكره بلا إله إلا الله، فإذا قالها سكت عنه، فإذا تكلم بكلام آخر أعاد عليه لا إله إلا الله فذكره، لتكون آخر كلامه من الدنيا، ولا يكثر عليه حتى لا يتضجر المحتضر، وليعلم أن الاحتضار أمر عظيم فليتلطف. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وضاق النفس.
1: عندما نتحدث عن العطلة الصيفية أيها الأحبة، يجب أن ندرك أن مفهومها يختلف عند الآباء وأولياء الأمور، فمنهم من يرى أن العطلة الصيفية هي التحرر من كل الالتزامات والتسيب في الأوقات، ويراها البعض أنها فرصة لتدارك ما يعانيه الأولاد من نقص في بعض المواد الدراسية، فتبدأ مرحلة جديدة من التعلم من الصباح إلى المساء، في حين يراها آخرون فرصة سانحة للجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة التي تسهم في بناء شخصية الطفل. ويجمع الخبراء في مجال تربية الطفل أن الصيغة المثلى لقضاء عطلة صيفية متميزة هي الجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة المساعدة على بناء شخصية الطفل وانفتاحه على شؤون الحياة. يؤكد الخبراء أن العطلة الصيفية ذات أهمية كبرى بالنسبة للأطفال، فأهميتها قد تضاهي فترة الزمن المدرسي، فهي وسيلة متميزة ليحظى الأطفال ببرامج مختلفة تجمع بين التعليم والتربية والترفيه وبناء شخصية متوازنة لدى الأطفال، ومن ثم تظهر الحاجة الماسة لوضع خطة محكمة للاستفادة من هذه الفترة الصيفية. كما يجب العمل على تغيير

تلك النظرة السائدة لدى أغلب الآباء من أن العطلة الصيفية هي فترة لهدر الأوقات والتحرر من كل الالتزامات، بل يجب أن نرسخ في الأذهان أن هذه الفترة الزمنية فرصة جدا مهمة لممارسة عدد من الأنشطة، خصوصا تلك التي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة لدى الأطفال وتغرس فيهم حب العمل الجماعي والتعاون والتطوع. ويندرج التخطيط إلى مفهومين أو اتجاهين. الاتجاه الأول هو تطوير الميول وتنمية الشغف لدى الأطفال، ومن خلال زيادة الاطلاع والمعرفة لدى الطلبة من خلال التسجيل في البرامج التي يتم طرحها من قبل المعنيين في وزارة التربية والتعليم من خلال أقسام مصادر المعرفة والأندية الصيفية التي تحتضنها الوزارة، إذ تشمل عدة برامج إثرائية مختلفة. أما الاتجاه الثاني فهو التسجيل في الأنشطة الرياضية التي تقدمها الأندية الرياضية في العطلة الصيفية، واستغلال بعض دور العبادة التي تقدم بعضها دروسا في تعليم القرآن الكريم، والأنشطة الخاصة أيضا بالفتيات كالمراكز الاجتماعية. ويمكن أيها الأحبة لكل ما سلف أن يصنع أو يحقق بعض التوازن في شغل أوقات الفراغ والابتعاد بقدر الإمكان

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يتقدم صلاة الجمعة خطبتان، جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس، ويسن في الخطبة أن تكون وافية قصيرة والثانية أقصر من الأولى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هديه إذا صعد المنبر سلم، ثم يجلس إلى أن يفرغ المؤذن من الأذان، ثم يقوم فيخطب في الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الناس في خطبته بوجهه الشريف صلى الله عليه وسلم.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة،

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. أيها السادة، فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي بن سليمان الفايزي ما يتيسر له من سورة الزخرف.

0: لك حمدا. واكتب لنا في قلوب العباد ودا، وأمدنا من فضلك في الرزق مدا، ولا تسلط علينا أحدا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: قال سعيد بن المسيب: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة، وما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. وقال وكيع: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه قريبا من 60 سنة فما رأيته يقضي ركعة واحدة. وقال ابن وهب: رأيت سفيان في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع رأسه حتى نودي للعشاء. وقيل للحسن: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره.
0: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الأحقاف.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: قرة العين في الصلاة. للصلاة تأثير كبير على المسلم في سلوكه مع الناس وفي سعادته وفلاحه في جميع أموره، فهي تحمله على مكارم الأخلاق وتنهاه عن مساوئها. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وتورثه الطمأنينة وراحة البال، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أحزنه أمر أو أصابه الهم لجأ إلى الصلاة وأمر بها وقام إليها، ممتثلا قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. بل كانت له صلى الله عليه وسلم قرة عين، أي سروره وسعادته، فلا تلتفت عينه عنها ولا تنصرف إلى غيرها، لذا كان يطيل قيامها وسجودها ويحافظ عليها، لأن بها سكون نفسه وطمأنينة قلبه. وهذا شأن الصالحين في صلاتهم. وإذا نظر الواحد منا في نفسه قد لا يجد هذه المعاني، ولا يجد الأنس بالصلاة، بل يجد الشعور بالثقل عند أدائها. وكثير من الناس لسان حالهم: كيف أستريح من الصلاة؟ في حين أن الواجب عليه أن يسأل: كيف أستريح بالصلاة؟ إن الصلاة تكون قرة عين للمصلي من خلال استحضاره 6 مقامات، كما وضحها ابن القيم رحمه الله. أولها الإخلاص لله تعالى، والمراد بذلك أن يكون الحامل له على الصلاة رغبته في الله ومحبته له وطلب مرضاته، لا حظا من حظوظ الدنيا. ثانيها أن يستفرغ جهده في إقباله على الله تعالى في الصلاة، وجمع قلبه عليها، وإيقاعها على أحسن الوجوه، وإكمالها ظاهرا وباطنا. ثالثها أن يحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. رابعها أن يصلي وكأن الله يراه، فالإحسان أصل أعمال القلوب كلها، لكونه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة لله تعالى، ويقطع الوسواس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. خامسها أن يشهد أن المنة لله سبحانه، إذ أقامه في هذا المقام وأصلح قلبه لمناجاته وذلل بدنه لطاعته. فالمنة لله وحده أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. سادسها مشهد التقصير، لأن العبد لو اجتهد في القيام بأمر الله غاية الاجتهاد وبذل وسعه فسيظل مقصرا، فحق الله سبحانه عليه أعظم الحقوق، والذي ينبغي

0: قابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير، وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق به عز وجل. فهذه بعض المشاهد والمقامات التي متى استحضرها المصلي كانت الصلاة قرة عين له.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 7 مرات أعاذه الله عز وجل بها من السوء إلى الجمعة الأخرى. رواه ابن السني.
3: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الجاثية.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمود خليل حصري ما تيسر من سورة الجاثية.
2: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة، فرجل حضرها يلغو فذاك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء وصلاة فذلك رجل دعا ربه عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بسكوت وإنصات ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحد فذلك هو حقها، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، وفي رواية وغدا وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع وأنصت، وفي رواية فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها.

تستمعون مستمعين الأكارم إلى ثامن سور القرآن الكريم، سورة الأنفال، بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.

في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة.

0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: التشهد.

0: الصالحين.
1: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
0: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
0: اللهم صل على

0: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: رواه البخاري.
0: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته.

0: أنت.
1: رواه مسلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها.

وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة

رواه الحاكم وصححه الألباني. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

0: نبقى مع الأذكار من كلام سيد الأبرار.
1: كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي.

الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد.

0: قط.
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
0: تأكد،
1: تأكد أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
0: يوما ما،
1: يوما ما ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: من فضائل يوم الجمعة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والجمعة إلى الجمعة، أي أن يصلي المسلم الجمعة ثم يصلي الجمعة التي تليها، ويحسن العمل في الجمعتين على الوجه الذي أمر الله جل وعلا، وعلى الوجه الذي يكون فيه هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ورمضان إلى رمضان، كل ما مر ما فضله؟ قال عليه الصلاة والسلام: مكفرات ما بينهن إذا ما اجتنب الكبائر. مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، أي أنها تكفر الصغائر، صغائر الذنوب، الله جل وعلا يمحوها بعمل أنت تقوم به وقد أوجبه عليك، ومع ذلك زيادة على ما يكون من تقبل الله جل وعلا لهذا العمل، وزيادة على ما يترتب على القيام بهذا العمل من ثواب وأجر، فإن فضل الله عز وجل على عبده أعظم من أن يحصى، وما يعلم عظيم ما أعد الله لعباده إلا هو سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه يكفر عنهم الخطايا التي وقعت بين الجمعتين. فاحرص أيها المسلم على اغتنام فضل الله جل وعلا وعلى صلاة الجمعة، ففيها فضل كثير وخير عميم من رب كريم سبحانه وتعالى.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الحجر. مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من جزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من جزء قد سمع. تأتي إجازة الصيف الدراسية فتزيد الدفء الأسري وتعزز الحميمية العائلية وتقلب العادات اليومية التي رافقت الأسرة على مدار العام من روتين متخن بالكتب والدفاتر والواجبات وانشغالات كثيرة في الأبحاث والعمل ومواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ إلى حالة من الفوضى المحببة التي تسودها الأجواء العائلية الجميلة من كل جانب. ومع تحرر الطلاب من ضغوط الكتب والامتحانات في الصيف نجد الكثيرين منهم يشتكون من الفراغ رغم توفر التقنيات الحديثة وكل الوسائل التي يستطيعون من خلالها التواصل مع الآخرين وتعلم مهارات جديدة. وينتظر الكثيرون الصيف بكل شوق، فهو الفصل الذي يتغير فيه الروتين السنوي وتلغى فيه القيود والقوانين والأنظمة، والفصل الذي يحلو فيه السهر والسفر. ويستغل الكثيرون هذا الفصل أفضل استغلال، فيضعون خطة معينة للاستفادة من كل لحظة فيه. وفي المقابل يرى البعض أن متعة هذا الفصل تكمن بفوضاه وبتحريره من القيود والخطط والالتزامات ليكون فصل الراحة والهدوء. فما الفائدة التي يخرج منها كل شخص في هذا الفصل؟ البعض أيها الأحبة يضع خطة معينة للاستفادة من كل لحظة في فصل الصيف، وفي المقابل يرى البعض أن متعة هذا الفصل تكمن بتحريره

تحريره من القيود. هناك من لا يسمح لفصل الصيف أن يذهب سدى من دون استغلاله أفضل استغلال، فالخطة يجب أن تكون جاهزة قبل حلول الصيف، فيضعون خطة الصيف في وقت مسبق بشكل يرضي الجميع، بحيث تحتوي على برامج متنوعة، ويحاول من خلال هذه الفترة إرضاء الجميع والاستفادة إلى أقصى مدى منها. والبعض الآخر مستمعين يحاول التعرف على مخططات أبنائه ليوفر لهم ما يريدون، بحيث لا يطغى ذلك على الأوقات التي يقضونها معا، فلا ضياع للوقت بل استغلاله أفضل استغلال. فإلى جانب تلك الخطة، من الممكن أن يلتحق الأبناء بالورش المهنية والبرامج التدريبية والأنشطة الترفيهية المفيدة.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يسن للخطيب أن يخطب على منبر أو مكان مرتفع، ويسن له أيضا أن يحرص على توجيه الناس لما هو خير في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وأن يحذرهم مما يسوءهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وأن يكون في الخطبة ما ينفعهم في دينهم وتصحيح سلوكهم مع الله سبحانه وتعالى أو سلوكهم مع الناس. ويسن أيضا الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، والدعاة لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق والهداية والسداد لما في صلاحهم من صلاح الأمة جميعا.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.
3: لو

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. فيما يلي أيها السادة ننصت خاشعين لصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة سبأ.

الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.

0: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة سبأ. الله

أبواب السماء. اللهم إن لم أحسن في دعائي فأنت أعلم بحاجتي، وإن قصرت فأنت سبحانك تعلم غايتي، ولا يخفى عليك شيء من أحوالي، فاجب

معاشر المؤمنين، إصلاح القلوب وتطهيرها مما يجب على المسلم الاعتناء به، فأمراض الغل والحقد والحسد والكبر والنفاق والشح والبخل وغير ذلك من أمراض القلوب، فالصوم فرصة لتزكية النفوس والقلوب والأبدان من المعاصي والآثام. لقد قسم العلماء صيام المسلمين إلى ثلاثة أقسام أو ثلاث مراتب. القسم الأول قسم من المسلمين يصوم عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لكنه وقع في آفات اللسان والجوارح، فهذا النوع لم ينتفع كثيرا من صومه، وليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الصيام، فقال: من لم يدع قول الزور والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أما القسم الثاني فهو الذي صام عن المفطرات ثم حفظ لسانه وجوارحه عن الزلل، فاستطاع أن يتحكم في لسانه وفي سلوكاته، فتجده صائما لا يغتاب أحدا قريبا من أهله أو بعيدا، وإذا سابه أحد أو شتمه قال إني صائم، بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا تعرض الصائم للإساءة فليقل إني صائم أو إني امرؤ صائم.

0: قائم. أما القسم الثالث وهو أفضل الأقسام فهم الذين صاموا عن المفطرات وحفظوا ألسنتهم وجوارحهم في رمضان، ثم زادوا على ذلك بأن صانوا قلوبهم عن سوء الظن في المسلمين وعن الكيد لهم، وابتعدوا عن أمراض القلوب والكيد ضد المسلمين، ويحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم، فقلوبهم سليمة لا تسيء الظن في المسلمين إلا بالدليل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة فصلت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة فصلت.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
0: اعتدال المسلم في الاستهلاك. جاءت الشريعة الإسلامية بالدعوة إلى محاسن الأخلاق ومكارمها والتحذير من مساوئها، وهذا من أدلة عظمة أحكام الدين وموافقتها للفطرة السوية، فهي داعية إلى الكمال والرقي في جميع شؤون الحياة. ومن الأخلاق المذمومة التي نهت عنها الإسراف والتجاوز في جميع الأمور، فقد جاء النهي عنه في كثير من السياقات في القرآن الكريم والسنة المطهرة. قال سبحانه: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي السنة عنه صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. والقاصد لبيوت الله تعالى لأداء الصلوات الخمس أولى الناس بالالتزام بهذا السلوك، فهو مقبل على الله سبحانه وتعالى، فلا يليق به أن يتلبس بالمخالفات والمنهيات. وقد جاء في القرآن عن الإسراف في سياق الأمر بأخذ الزينة للصلاة، قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والناظر إلى واقع المصلين في المساجد يجد صورا كثيرة للإسراف، من أوضحها الإسراف في الماء، ثم الكهرباء، ثم المناديل، وغير ذلك مما يهيأ للمصلين. فأما في الماء فإنك لتجد العجب من كثرة الإسراف في الماء أثناء الوضوء، فتقع المخالفة للسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. ونهى صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يزيد على وضوئه ثلاث مرات، وقال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. والمشاهد إلى واقع كثير عند الوضوء واستخدام الماء يجد الهدر الكبير والإسراف، حتى إنك لتعجب من الإحصائيات الكبيرة لما يستعمل من المياه في المساجد، مع ما نسمع ونشاهد من التقارير التي تحذر من ندرة المياه، مما يجعل العاقل يحرص على الاقتصاد في استخدامها. ومن المخالفات كذلك

0: الإسراف في الكهرباء بإضاءة المصابيح أو تشغيل المكيفات فوق الحاجة، ومثل هذا يكون فيه تبعة وتكلفة. والواجب على المصلي ترك إدارة وتقدير ذلك إلى الإمام والمؤذن، وهكذا في بقية ما يتاح للمصلين من المناديل والعطور، الواجب على الجميع أن يستهلك بقدر الحاجة مع تحريه الهدي النبوي في القدوم إلى بيوت الله تعالى، بأن يأتي إليها متوضئا متطيبا، فيجمع بين اتباع السنة والحصول على الثواب الوارد في الحديث، ويتجنب الوقوع في مثل هذه المخالفات.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من سورة العنكبوت، يتلوها عليكم القارئ خليفة الطنيجي.

قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في

الأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له

0: مستمعين الكرام، كنا مع سورة العنكبوت وقد تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ خليفة الطنيجي.
1: من فضائل سورة الكهف، سورة الكهف، سورة الكهف، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.

تتلطف فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً.

قلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من

بك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.

صَرِيفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر

إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الكهف.
1: غالبا ما يخشى أولياء الأمور من تراجع مستوى أبنائهم الأكاديمي خلال العطلة الصيفية، من النادر وقوعه عادة خلال هذه الفترة، يمكن تعزيز بعض المهارات الهامة خاصة تلك التي تركز على القراءة والرياضيات وترسيخها بكل الوسائل الممتعة. وعلى الرغم من طلب بعض المعلمين البدء في التحضير لمواضيع سوف تدرس مستقبلا، كثير من المدارس لا تفرض واجبات منزلية على الطلاب خلال عطلة الصيف. هناك أنشطة عامة يمكن تشجيعها، على سبيل المثال القراءة وسجل القصاصات الخاصة بالعطلات وكتابة البطاقات البريدية ومشاركة زملاء الصف بعد العودة إلى المدرسة. يؤكد مسؤول أحد المدارس أن مدرسته حققت نتائج أكاديمية بارزة بوجوب عدم تكليف الطلاب بفروض مدرسية خلال العطلة، ويعتقد هذا المسؤول بتوجيه تركيز الطلبة للقيام بأمور مختلفة عما يتم عمله طوال العام، مقترحا استغلالها في الراحة والنوم والقراءة الترفيهية والقيام بزيارات استطلاعية للمعالم الثقافية والتدرب مثلا على مختلف المهارات. كذلك

0: تشكل فترات الإجازة الطويلة عاملا جوهريا في إعادة شحن طاقة أبنائنا، فالإفراط في تنظيم جدول الأطفال يمكن أن يتسبب بأضرار صحية وعاطفية، ومن الممكن أن يعيق قدرات التعلم مستقبلا. ومن المناسب إشراك الأبناء في بعض الأندية خلال الإجازة، خاصة أولئك الذين يتمتعون بمهارات رياضية أو فنية، فهي فرصة مثالية لتكوين صداقات جديدة بالرغم من تكلفتها العالية، مع عدم إهمال فكرة الاسترخاء. هنا يجد الطالب والطالبة الوقت الكافي والمساحة للتفكير بعيدا عن الروتين المدرسي المزدحم، وتطوير مهاراتهم وهواياتهم الأخرى، كما تمنح الإجازة حافزا إضافيا في اختيار الأنشطة بناء على الاهتمامات الشخصية، بدلا من تلك البرامج المفروضة من قبل المعلمين والآباء، ويشجعهم على اتباع نهج خلاق ومستقل في التعلم.
1: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وأشار بيده يقللها، صلى الله عليه وسلم.

حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا

0: فليمدد يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: الفضيلة،
1: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد،
0: إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: الأذكار.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه ابن ماجه.

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم.

0: أظلم أو أجهل أو يجهل علي، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
3: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، بل هو سيدها، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، أي أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. كما أن هذا اليوم هو مبدأ البشرية، حيث خلق الله عز وجل أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، فهو ذات اليوم الذي يكون فيه نهاية هذه البشرية بأمر الله سبحانه وتعالى، حينما تقوم الساعة وتنتهي هذه الدنيا، ينتقل فيها العبد إلى حياة أخرى، حيث يوم القيامة، فإما عذاب وإما نعيم حسب ما يكون من عمله وسعيه إلى الله سبحانه وتعالى.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: سورة الشعراء يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري تلاوة مباركة لسورة الشعراء.
0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
3: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة فاطر بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
4: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة فاطر.
2: بسم الله خير الأسماء.

0: السماء وهو السميع العليم
1: وهو السميع العليم.
0: بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. اللهم

عين مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي من المصحف المرتل سورة صاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي من المصحف المرتل سورة صاد.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا

0: بيته ونفثه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ذو الملك.

0: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: واغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي.

0: رواه مسلم.
1: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
0: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
1: سمع الله لمن حمده.
0: رواه البخاري.
1: ربنا ولك الحمد.
0: وتارة يقول
1: ربنا لك الحمد،
0: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
1: ملء السماء.

0: المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: أرضا.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: رواه أحمد والدارقطني.
0: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
1: متفق عليه.
0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: رواه مسلم.
0: اللهم لك

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: ارزقني.
1: رواه ابن ماجه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة

منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

أحطوا بما لم تحط به فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات

بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى

والملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل

قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن

فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من

قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.

وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوت

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
1: وجه الأرض
0: بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح. أثير الروح. لحظات حاسمة تنتظركم أيها الأحبة في سورة تحدثت عن غزوة الخندق، سورة الأحزاب، يتلوها على مسامعكم

القانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر سورة الأحزاب.
1: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك

0: فأنت أهل التفضل علي بكرمك.
1: إلهي
0: إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني، فإن حسن ظني بك أجارني.
1: إلهي
0: إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك، وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة النحل.
2: بسم الله.

بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه من عمل

صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم.

0: عظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النحل.
2: تحتار الأسرة مستمعين في كيفية قضاء الإجازة الصيفية، وكثيرا ما تضيع أيام بعض الأسر بلا أي فائدة تعود على أفرادها، وذلك لعدم التخطيط المسبق لها أو حيرة الأهل بين السفر أو البقاء، بين إلحاق الأبناء بدورات تدريبية مفيدة أو ترك الحرية لهم ليعيشوا الإجازة كما يريدون، ما يتسبب في حالة من الفوضى تؤثر بالتالي على مدى الاستفادة من الإجازة الصيفية، لتمر على الكثيرين بدون أي فائدة تذكر. لذلك يجب التخطيط بشكل جيد لها، بحيث تشبع رغبة كل أفراد الأسرة، مثلا أن يكون هناك اتفاق أو جلسة حوارية تجمع الأسرة يتم فيها تبادل الآراء وطرح الخيارات المتنوعة، بحيث تشبع رغبات الأبناء وتوفر لهم ما يحتاجون إليه، وبشرط أن تتضمن جزءا كبيرا من الوقت يجمع أفراد الأسرة معا. هنا تأتي أهمية التركيز على العلاقات الأسرية في هذه الفترة، فالصيف فرصة للم شمل العائلة وتعزيز الجوانب العائلية الاجتماعية، فيجب على الأهالي استغلال هذا الوقت بشكل جيد، كما يجب تنمية مهارات وهوايات الأبناء، لكن مع الحرص على وجود المتعة، لأن غيابها يزعجهم ويقتل الرغبة في داخلهم للاستفادة. ويجب على الأهالي إيجاد دورات تتخللها المتعة من كل جانب، فالتعليم عن طريق الترفيه هو ما يثري حصيلة الأبناء ويزيد دافعهم للتعلم. وللتغلب على مشكلة الفراغ في فترة الإجازة الصيفية، من المفيد أن يتم تخصيص جزء من الوقت لقضائه مع الأبناء، وأن يتضمن هذا الجزء تربية حقيقية وليس مجرد تلبية احتياجات من طعام وشراب، بل يجب أن يتضمن إشباعا عاطفيا وتفاعلا حقيقيا معهم، كما أنه من الضروري توجيه الأبناء إلى المشاركة بالمراكز الصيفية وتوعيتهم قبل ذلك بأهميتها، والتركيز على الرحلات التربوية لأهميتها، وأنه من الضروري أن يرتقي الأهالي بأنفسهم ويلتحقوا بدورات تساعدهم في تنمية مواهبهم، حتى يستطيعوا هم التواصل مع أبنائهم بشكل صحيح.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنك يا رب كما شرفتنا بالإيمان بك وكرمتنا في أركان الإسلام بالصيام لك، أعنا على طاعتك فيه، واجعل اللهم صفاء أرواحنا في استقباله وسيلة للإجابة في كل ما نسأل مما علمتنا أن ندعوه.

به في قولك في كتابك الكريم ربنا ربنا ربنا، وفي كل ما سألك به من اصطفيتهم للرسالة من آدم أول خليفة لله إلى سيدنا محمد خاتم رسول الله. وأول دعائي فيه أن أوفق أنا والمسلمون جميعا بأن نقيمه على أصفى ما تحب وأطهر ما تريد، وأن تجعل الطاقة منه عونا على كل حركتنا في الحياة، وحتى يكون صفاؤنا فيه نور كل مكان وشعاع كل زمان، وحتى لا تقتصر بركته على رمضان بل تشيع ورعا في كل الأحيان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع. قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير
2: الروح. نستمع وإياكم إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة الإسراء بصوت الشيخ إدريس أبكر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة يوسف عليه السلام بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة يوسف عليه السلام.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض هي والدة السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.

وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: 106.1 FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: فيما يلي نصه خاشعين من المصحف المجود لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وسورة محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصت نخشعين من المصحف المجود لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وسورة محمد.
2: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
3: اللهم
2: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مصحف البحرين. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة البقرة.
2: اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، وهو يتلو على أسمعكم الكريمة سورة الرعد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

فلحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس

0: الجهاد. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الرعد.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة.
4: لكن

0: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورتي الفاتحة والبقرة.

اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال،